0: ساره دابا بنتي غتكوني جمعتي بزاف ديال الفلوس ياك.
1: اها ماما علاش؟
0: ايوا بغيت غير نعرف اشنو غديري بداك الفلوس كاملين.
1: والو صراحه كيقول واحد المثل القرش الابيض نهار الكحل، داكشي علاش مخبياهم.
0: انا كان كيسحاب لي باغا غير تبدا شي مشروع او لا شي حاجه بحال هكا، حيت بنتي راه ما عندها حتى معنى تبقاي كتجمعي في الفلوس غير هكا. وزيدون هاد المثل راه ماشي زوين، حيت اولا كتفايلي على راسك باللي غيكون في حياتك واحد النهار كحل، وهادشي ماشي زوين، وما كتثقيش باللي الله غيكون معاك بحال هاد الاوقات. شوفي يا بنتي راه ماشي عيب نخبيو واحد شويه ديال الفلوس باش نحققو بها شي حاجه، ولكن باش نجمعو الفلوس حيت خايفين من المستقبل او لا شنو اللي غادي يجي ونتنبؤوا باللي غتكون شي مصيبه وغنحتاجوا فيها الفلوس، هنا انا ما متفقاش معاك بنتي. املنا ديما خاصو يكون في يسوع، اما الفلوس هي غير مجرد وسيله وصافي. الله هو معانا بنتي وهو اللي كيرزقنا، واللي عندنا الفلوس خاصنا نتباركوا بهم وفي نفس الوقت نباركوا بهم الناس.
1: لكن ماما الا جات شي مرضى على غفله وحنا ما جامعين والو، ما لقى منين ديباني راسي؟
0: ابنتي تيقي في يسوع هو اللي غيعاوننا، وهو اللي كيعاوننا في كاع الاوقات اللي كيرزقنا فيها، وقادر باش يعاوننا في الاوقات كامله. خاصنا غير نامنوا ونصدقوا، وما خصناش نحطوا الثقه ديالنا في شويه ديال الفلوس اللي انت مخبياهم في البنكه. الثقه ديالك بنتي راه خصها تكون في يسوع.
1: انا متفقه معاك ماما، راه الكتاب المقدس فيه هادشي اللي قلتي. انا غير ما كنتش واعيه بالخطوره ديال الامر، ولكن انتيا دابا وضحتي ليا وفتحتي ليا عيني على بزاف د الحوايج ما كنتش راده ليهم البال. عرفتي شنو ماما؟ خاصنا نديرو وقت باش نصليو. بغيت ربي يبين ليا اشنو خاصني ندير بهاد الفلوس اللي جمعت.
0: ايوا غير شوفي حتى لليل، وغادي نشاركو مع باباك وخوتك من اللي يجيو باش حتى هما يستافدوا من هاد التجربه اللي انتي دزتي فيها دابا، وديك الساعه نصليو مجموعين.
2: ومن بعد سيمانه واحد الجلسه عائليه.
1: عرفتو بغيت نشارك معاكم شي حاجه كنا صلينا ليها هادي سيمانه وربي جاوبني عليها بزربه.
0: ياك ما على الفلوس.
1: بلاتي يا ماما انا غادي نقول لك، صاحبتي سلمى ياك عرفتيها عرفتني على واحد الناس مؤمنين، الخدمه ديالهم هي اعمال الرحمه، وهما منين كانوا كيهضروا وقلت ليهم باللي تانا كيعجبني الاعمال الاجتماعيه، وبداو كيهضروا ليا باللي هما دابا خدامين مع شي عائلات في الجبال، هما فقراء بزاف، وبداو كيشرحوا لي المعاناه ديال دوك الناس. وبديت كنسمع في نفس الوقت واحد الصوت في الداخل ديالي كيقول لي انت قادره تعاونيهم. كنت متردده باش نقولها ليهم في الاول، لكن منين رجعت للخدمه بقيت كنفكر في دوك الناس اللي في الجبال النهار كله وانا كنصلي، وعيطت لصحابي جداد وقلت لهم باللي بغيت نعاون، وهما كانوا فرحانين بزاف حيت غادي نكون معاهم وغادي نعاونهم.
3: امين بنتي. دابا هاد الصوره انا كنشوفها جواب للنقاش اللي كان داز بينك وبين ماماك السيمانه اللي فاتت، حيت دوك الناس ما عندهمش حساب في البنك فين يخبيو فلوسهم تحسبا للمستقبل، كيعيشوا كل نهار بنهارو وكيحطوا المستقبل في يد الله. واش الله كيتخلى عليهم؟ طبعا لا، الله كيستعملكم نتوما باش يرزقهم هما، حتى الا نتوما تهاونتوا ما بغيتوش تمشيو في الاراده ديالو غيحيد لكم هاد الدور ويعطيه لاشخاص اخرين.
0: انا فرحانه بنتي حيت كنشوف باللي منين كنطلبوا التدخل ديال الله في حياتنا كيستجب لينا.
1: حتى انا الجواب ديالو كان واضح. وحاجه اخرى اللي مفرحاني هي انني ماشي غنكون غير كنتبرع بالفلوس، ولكن غنولي عضوه معاهم وغتكون عندي فرصه باش نتلاقى دوك الناس.
3: خاصنا نصليو باش ربي يعطيك الحكمه والمحبه اللي تبان الثمار ديال المسيح فيك.
1: امين بابا.
4: تقدري تتصلي بينا او تصيفطي ميساج في الواتساب على الرقم ديالنا اللي هو 06-01-96-59-57 06-01-96-59-57. كانت معاكي نجوى في برنامج عيش نهار تسمع اخبار.

0: من الناس رجل أوجاع ومختبر الحزن، لكن الأحزان نحملها وأوجاعنا تحملها، مجروح لأجل معاصينا ومسحوق لأجل آثامنا. تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقيل الأحمال وأنا أريحكم.
1: هذا كلام المسيح اللي عمره ما كذب، كلام اللي عمره ما غلط ولا عمره سب، شكون كيف وتواضع شكون قد وحب، يعرف مليح شمعنتها تعب، يعرف القهرة اللي تحرق في القلب.

راديو معجزة ما تمشيش في طريق بوحدك. مرحبا بكم ونخليكم على ليلى في برنامج أنا حيرة على راديو معجزة.

0: سيدتي احنا معكم في حلقة جديدة من برنامج انا حيرة على راديو معجزة. اليوم رسالتنا في هذه الحلقة هي انا ماشي ضحية، انا حياة، انا المرأة ماشي ضحية ديال الاغتصاب، ماشي ضحية ديال العنف، ماشي ضحية ديال القمع، انا مرأة، انا عندي قيمة، انا حياة. اليوم معنا رجاء، مرحبا بك رجاء.
1: شكرا ليلى.
0: هضري لنا رجاء على النساء اللي سنوا التاريخ من الكتاب المقدس.
1: من الكتاب المقدس كاينين بزاف ديال النساء اللي كان عندهم دور كبير في يعني على مر التاريخ، سواء في العهد القديم سواء في العهد الجديد. ومن بينهم نذكروا إستر، اللي واحد المرأة اللي ناضلات من أجل الشعب ديالها، اللي ممكن نقولوا أنها عرضت نفسها للخطر من أجل الشعب ديالها وكانت واثقة في الله اللي كتعبد. ممكن نهضروا على مريم المجدلية اللي شفاها يسوع من يعني من خرج منها الأرواح الشريرة وتبعاته وعطات حياتها ليه، وكانت يعني كتجول في الأرض وكت يعني كتهضر باسم يسوع للناس. ممكن نهضروا على المرأة السامرية اللي يعني كان عندها حياة فيها بزاف ديال الأزواج، كانت كتعيش حياة ماشي زوينة، لكن المسيح جات لعندها ومن خلالها جاوا بزاف ديال الناس من سامرة، وكانت كتجري وكتهتف باسم يسوع اللي عود لها أو قال لها مقتطف على حياتها. كينا مريم أم يسوع اللي الله اختارها وباركها أنها تحبل بالبار والقدوس. فهادو كلهم نساء، وكين يعني مزيد من النساء، ولكن هادو يعني أبرز الشخصيات اللي ذكرهم الكتاب المقدس واللي كان عندهم دور كبير في الرسالة ديال الخلاص.
0: رجاء، واش كل وحدة كل مرة قادرة تصنع تاريخ ديال حياتها؟ إلا قادرة كيفاش؟
1: أكيد أن كل مرأة يعني قادرة تصنع تاريخ ديال حياتها، أو بالأحرى أنها تكتب الحياة ديالها كيف ما بغات، لأن هي صاحبة القرار، هي اللي ممكن تغير المجرى ديال حياتها. إلا كان شي حوايج ما كيعجبوهاش في حياتها ممكن تغيرهم، ممكن تعيش حياتها بطريقة اللي هي بغات، لأن الله أعطانا الحرية، أعطانا الاختيار، أعطانا الفرح والسلام معه. فأي امرأة قادرة تكتب يعني شنو بغات هي تعيش، لكن المهم هي أن كل شيء يكون في ظل ديال يعني العبادة والظل ديال الصلاة وال يعني
0: رعاية الله،
1: رعاية ديال الله.
0: يعني المرأة تقدر تغير من حياتها، تقدر
1: أكيد ممكن يعني واخا تدوز من مشاكل أو صعوبات، ممكن لها يعني بقرار واحد، بخطوة واحدة، ممكن لها تغير هذوك الأشياء.
0: هنا اليوم بغينا نهضروا على أن المرأة اللي دازت من ماضي صعيب، اللي دازت من مشاكل، اللي دازت من إحباطات، من ضيقات، يعني طاحت وناضت وبغات نوض نوضة واحدة، بغات تصنع التغيير في حياتها، كيفاش؟
1: شتي نقول لك القرار ديال أنها بغات تصنع تغيير في حياتها هو أول خطوة ممكن تاخدها أي امرأة، لأن من مراها مباشرة كيجي الاجتهاد، كيجي يعني الإنسان يتوجه لله ويطلب منه المعونة، لأن صعب علينا نغير من حياتنا بوحدنا. لكن من كنكونوا يعني مغطيين بالرعاية ديال الله ومحميين به، ممكن أننا نوصلوا كاع لذوك الأهداف اللي احنا حاطين في حياتنا بطريقة سليمة 100% وطريقة صحيحة. فالخطوة الأولى كاينة هي اتخاذ القرار. ثانيا كيجي أن الإنسان يمشي يطلب من الله المعونة ويجتهد ويخدم على راسه باش يبني شخصيته، يتخذ قرارات يعني حاسمة في الحوايج اللي باغي يغيرهم وما باغيش يعاود يرجع ليهم. إذا كانت خطية يتوب عليها، إذا كان يعني قرار في شيء زعما في أي حاجة غيتاخده وغيخدم عليه. فكل امرأة قادرة أنها تغير من حياتها، والخطوة الأولى هي اتخاذ القرار.
0: في هذا الموضوع هذا كنشوفوا أن ثقة في النفس، ثقة في النفس مهمة لكل امرأة، مهم أنها تكون ثقة في راسها، لكن للأسف المجتمع رجع يعني المرأة ما تربتش على أنها تثق في راسها، ما تربتش أنها يكون عندها ثقة في شنو في الله وفيها هي، يعني كيفاش كتهضر في أفكارها، يعني ديما كتلقيها مترددة، ديما كتلقيها حايرة.
1: أكيد، لأنه المجتمع اللي كان نعيشه فيه للأسف ما كيحطم الناس أكثر من المرأة. ما كيشجعهم خصوصا للمرأة. فأنا اللي نبغي نقول يعني لكل امرأة أنها تثق في نفسها، لأنه الله كيثق فينا، والله إذا كان الله كيثق فينا فماشي مهم من الناس الآخرين يثقوا فينا، تثق هي في نفسها، تثق في الله أنه قادر يقودها ويعاونها، يعني إلا خدات شي قرار ما تراجعش عليه بسبب الآراء ديال الناس، لأن الانتقادات يعني دائما كاينة، وكنشوفوا أن يعني شخصيات ناجحة في يعني في المجتمع كيتعرضوا دائما للانتقاد، والانتقاد ماشي دائما كيكون بناء، يعني كاين انتقاد اللي ما كيكونش في محله، فما يمكنش أن السيدة تفقد الثقة ديالها في راسها بسبب يعني المجتمع بحال هكا.
0: رجاء كي قلت في الأول ديال الحلقة، أنا ماشي ضحية، أنا حياة، هذا عنوان الحلقة ديال اليوم. علاش أنا فعلا ماشي ضحية، وعلاش كل امرأة هي فيها حياة، علاش كل امرأة هي ماشي ضحية، هي ماشي ضحية الاغتصاب اللي تغتصبات، العنف اللي تعنفات به، القمع، علاش هي ماشي ضحية، ولكن هي وخدت من ذاك الشيء. المسيح كيعطينا حياة جديدة. شرحي لنا أكثر على الموضوع رجاء.
1: اللي نقدر نقول لك على يعني كجواب على السؤال ديالك، المسيح عطانا حياة جديدة. فرغم الصعوبات اللي كان دوزو منهم، رغم المعاناة اللي كان عانيهم فيه، هو كان لقاو الحياة، يعني هو حي وعاطين وعايش فينا، فإحنا فينا الحياة، ما يمكنش نكونوا يعني بسبب تجربة خيبة أن يعني الروح ديالنا تكون تموت أو لا تكون ميتة. بالعكس، إحنا سيدات اللي كيستمعوا لنا كلهم ماشي ضحايا، هما فيهم الحياة، هما مميزات، يقدروا يتاخدوا كيف ما قلنا الخطوة أنهم يبدلوا من التجارب اللي عاشوها، يبدلوا من الحياة ديالهم إلا كان كيبان لهم بأنهم ما عايشينهاش كيف ما هما كانوا كيتوقعوا او لا كيف ما هما باغيين. وهذا يعني باش نتوصلوا لهذا الشيء، الحل البسيط الا وهو اننا نسمعوا الكلمه ديال الله، ما نسمعوش للمجتمع، نقراو الكلمه ديال الله، ما نتسوقوش يعني الناس شنو كيقولوا لنا، وفي حاله الا بغينا نتخذوا شي خطوه نتشاوروا مع الله، ونتشاوروا مع الناس اللي كيبغيونا واللي كيشجعونا واللي دايري يعني في الكنيسه ديالنا اللي باغينا نزيدوا لقدام، ما نتشاوروش مع الناس اللي باغين يهرسونا ويحبطونا، لان هادوك مجرد افكار يعني كيجي بها ابليس من خلال الناس من المجتمع ديالنا باش يهرسنا. لكن احنا كاملين كنامنوا ان يسوع عطانا السلطان باش نوقفوا ضد كل هاد الافكار السلبيه، ون يعني ونحولوها يعني نحولوها بطريقه ايجابيه في الحياه ديالنا.
0: اكيد هو المسيح كتنطبق مع واحد القولة معروفة بزاف اللي هي اللي فات مات. فالمسيح بصح كيقول كل الأشياء العتيقة قد مضت، وكيعطينا حياة جديدة، وبصح هذا امتياز اللي عندنا من المسيح، كيعطينا حرية وكيعطينا حياة جديدة. شكرا رجاء، شكرا على الحضور ديالك معنا، شكرا على الأجوبة ديالك. مستمعتنا كي قلنا لكم السمية ديال الحلقة، العنوان ديال الحلقة هو أنا ماشي ضحية أنا حياة، أنت مستمعتي ماشي ضحية، أنت حياة، فيك حياة، المسيح عطاك حرية، المسيح كيبغيك، واللي فات مات، هذه أهم حاجة، اللي فات مات. ومستمعتنا نقول لكم كل واحدة فيكم قادرة تصنع تاريخ حياتها، قادرة تبدل من حياتها، قادرة تبدأ حياة جديدة، صفحة جديدة مع المسيح. ونقول لكم الحلقة ديال اليوم سالات، نتلقاو في حلقة جديدة من برنامج أنا حيرة على راديو معجزة.

0: راديو معجزة ما تمشيش في طريق وحدك.
1: مستمعتنا كنرحب بك على راديو معجزة، معك سامية في برنامج أنا وكوزينتي. مستمعتنا كنرحبوا بك في الحلقة ديال اليوم من برنامج أنا وكوزينتي، وكنرحبوا بكل المستمعات اللي التحقوا بنا لأول مرة على راديو معجزة في هذا البرنامج. كنرحبوا بكم وكنقدم لكم برنامج أنا وكوزينتي اللي فيه كنقدموا وصفات ديال المالح وديال الحلو. الوصفة ديال اليوم هي كريم كراميل. باش نوجدوا هذا الكريم غادي نحتاجوا نص سطرو ديال الحليب، 4 ديال المعالق كبار ديال السكر، ساشي ديال السكر فاني اللي هو 7 غرام، 3 ديال البيضات و 2 صفر ديال البيض. هذه المقادير ديال الكريم. باش نوجدوا الكراميل غادي نحتاجوا 100 غرام ديال السكر. في الاول نوجدوا الكراميل. باش نوجدوه ناخذوا كاسرونه نديروا فيها 100 غرام ديال السكر ونديروه فوق عافيه مهيله. كنأكد هنايا العافية خاصة تكون مهيلة، حيت إلا درنا عافية مجهدة الكراميل يقدر يتحرق لينا. فنديرو السكر في الكاسرونة ونخليوه تيتعسل مزيان، وفي هذا الوقت اللي يكون السكر كيطيب خاصنا نكملو كنحركو، حيت إلا ما حركناش يقدر يلصق لينا. الوقت اللي وجد لينا فيه الكراميل ناخدو ليمول الصغار اللي غادي نديرو فيهم الكريم ديالنا ونحطو معلقة كبيرة من الكراميل في كل مول. من بعد نديرو الحليب يغلى، نزيدو عليه السكر، السكر الفاني، ونخلطو كل شي مزيان ونخليو هاد الخليط حتى كيبرد. ناخدو إناء ديال الزاج اللي يقدر يدخلينا الفران، نديرو فيه الماء ونحطوه على جنب. من بعد ناخدو إناء اللي نقدرو نخلطو فيه، نديرو فيه 3 ديال البيضات، 2 ديال صفر البيض، ونزيدو عليه الحليب. نحركو كل شي مزيان وناخدو ليمول اللي حطينا فيهم هذا الكراميل في الاول ونديرو فيهم هاد الخليط ديال البيض اللي وجدنا. هاد ليمول اللي فيهم الخليط اللي وجدنا كنحطوهم في كما قلنا في الطاوه اللي تقدر تدخل الفران اللي فيها الماء سخون. هاد الطاوه هذه هي كتحافظ لنا على الطريقه اللي كطيب بها الكريم وما كتجيش ناشفه. فكنحطو ليمول ديالنا في وسط المول اللي كيدخل الفران واللي فيه الماء، وكندخلو كل شيء الفران يكون سخون على درجة حرارة 180. كنخليو الكريم ديالنا طيب لمدة 40 دقيقة. وباش نتأكدو من أن الكريم ديالنا طابت مزيان ناخدو موس ولا ممكن كيودون ولا أي حاجة عندنا في الكوزينة قريبة كنديروها في الداخل ديال الكريم. إلا طلعنا الموس ناشف معنيتها الكريم طابت، ولكن إلا كان شوية باقي فيه شوية ديال الكريم ولا شوية فازك كنعرفو أن الكريم ما طابتش وكنعاودو نرجعوها باش تطيب. من بعد ما كطيب الكريم كنجبدوها من ليمول فين حطيناها وكنقلبوها في طبصيل وكنقدموها باردة. نتمنى مستمعتنا تكون هاد الوصفة عجباتك. موعدنا غدا مع وصفة جديدة في حلقة جديدة من برنامج أنا وكوزينتي.

انا فتيحه، سميتي فتيحه، وبغيت نعطيكم الشهاده ديالي باش نشجع الناس ونشجع الخوت بهاد الشهاده، وكان نطلب من الرب باش تكون بركه عليكم، بركه على حياتكم. وهاد المؤسسه كانت موجوده في مدينه فاس فين تولدت انا، دازت واحد المده وداروا لي واحد العمليه في السبيطار ديال المسيو العالمي، وكان خصني نبقى تما واحد المده حتى ندير لاباس من العمليه وعاد يردوني باش نبدا نقرا. كان في عمري تقريبا شي 7 سنين. واحد المره كنت كنلعب مع الدراري في الصاله ديال الالعاب، ومشيت نطل من الباب وانا نشوف عمي وخالتي جالسين في قاعه الانتظار وكانوا بعاد عليا، وهكاك عرفتهم ومشيت عندهم على يدي كنحبو، حيت كان مازال ما عنديش العكاكز باش نتمشى ورجلي غير كنجرهم، ما كنقدرش نوقف عليهم. والممرضه اللي كانت مقابلانا ما شافتنيش حيت كانوا الدراري بزاف، وملي لحقت عند عمي وخالتي انا ما فهمتش علاش هما تما حيت ما كانش وقت الزياره. هما سلموا عليا وقالوا لي حنا هنا حيت جبنا بنتنا خديجه يشوفها الطبيب حيت هي جاها مرض الشلل، وجبناها دغيا باش ما يوقع لهاش بحالك. وكنشكر الرب وهما تعلموا من التجربه ديالي وفعلا عالجوها دغيا وداروا ليها الترويض والتسخين وبرات. هي لدابا كتميل شويه بواحد الرجل ولكن ما بيناش، ورجليها عادي وهي عزيزه عليا. ومن بعد ردوني المؤسسه باش نبدا نقرا، وشي وحدين كانوا كيسميوها لاكريش، وفي الباب ديال السور اللي مدور على دوك البنايات كلها كان مكتوب مدرسه ابن البيطار، حيت الناس ما كانوش كيعرفوا سيف ذا تشيلدرن. كنا كنقراو العربيه والفرنسيه، وشي مره كنتكلموا وكنخلطوا العربيه مع الفرنساويه. وفي المدينه والمكاتب والحسابات واللائحات وكل شيء مكتوب بالفرنساويه على حساب الاستعمار الفرنسي. وكان العسكر اللي في جنبنا في كل صباح كيهزوا رايات العالم بالموسيقى. في ذاك الوقت بالضبط كنكونوا حنا غاديين المدرسة ديالنا اللي في جنب القشلة، كان فارقنا غير الشباك، حنا كنشوفوهم وهما كيشوفونا. وفي واحد النهار جاو العسكر ولزموا علينا باش كل صباح ملي نسمعوا الموسيقى ديال رايات العالم خصنا حنا نوقفوا وما نتحركوش وما نتكلموش حتى تطلع الراية. حنا كنا مازالين صغار، شي غادي بالعكاكز، شي هازين الممرضات، شي بالكروسة، وكان لازم علينا نديرو داك الشي في كل صباح بحال واحد اللعب كيقولولو بويتو انجليز، زعما الفرخ الانجليزي. المديرة ديالنا كانت غير كتساعف مع داك الجيش، والكاتبة ديال المؤسسة قالت كانت كتعاود بين المديرة هي من العائلة ديال الملكة ديال الإنجليز إيسابيل. المديرة كانت عندها واحد الشخصية قوية وكدير الخدمة ديالها مزيان وكل شي كيحترمها، وحنا المعذورين كنا بحال عينيها، وكانت كتعرض على الناس المهمين من كل دولة باش يزورونا ويعرفونا. وسمعت بين جا عندنا الممثل جيمس بوند داك الوقت اللي كنت انا كندير العمليه، وكانوا كيجيبوا لينا الهدايا والمساعدات. وفي واحد النهار المديره قالت بين غادي تاخذ عطله وخصها تسافر، ايوا داز شي شهر وما رجعتش. ومن بعد جابوا لينا واحد المدير في عوضها وهو دكتور انجليزي، وكل شي بدا كيسول على المديره ولكن بلا فايدة. قالوا لينا بين هي قدمت الاستقالة ديالها، وحنا ما عرفناش السبب، غير شوية من مور داك الشي العسكر خرجونا من داك البلاصة وداو المؤسسة، وهذه هي المرة الثانية وسكنوا فيها العسكر. ومن بعد جابوا واحد الإذن باش ننتقلوا لواحد المدينة اللي هي مدينة الخميسات وبعيدة من فاس، وفي برا من مدينة الخميسات ب4 كيلومتر كانت واحد الفيرما كبيرة حدا واحد الغابة وغير في الخلا،
وداك المنطقة هي ديال شلوح المغاربة، وسمعنا بشي بعض من الخدامة كيعودوا بين داك الفيرما كانوا كيسكنوا فيها المسيحيين، وكيعلموا المسيحية وكيبشروا بالإنجيل لدوك الشلوح اللي في داك المنطقة، ومن اللي عرفوهم جراو عليهم وصفتوهم لبلادهم، يعني المخزن اللي دار هاد الشي. وداونا كاملين داك الفيرما، ولكن الخدامة شي يقدر يمشي شي يقدر ما يمشيش، لأن كان خصهم يسكنوا فيها يعني يكونوا داخليين بحالنا. الأكثرية ديالهم جاو معانا، والكاتبة ديال المؤسسة ما خلاهاش باها تخدم بعيدة من فاس. وداك الفيرما كانت كبيرة بزاف وزوينة بزاف، كان فيها شجر ديال أوكاليبتوس ريحته زوينة، وكان واحد لابيسين كبير وفيه بزاف ديال البنايات، شي وحدين كانوا مبنيين غير بالخشب، وكانت ما واحد الطرف ديال الأرض فيها غير شجر ديال الفواكه، وحده كان الأنواع ديال الخضرة مغروسة، وكانت ما واحد الصالون كبير فيه الناقوس والكراسة طوال بحال اللي في الكنائس القدام. إيوا تما قسمونا، داروا البنات بوحدهم والولاد بوحدهم، وحنا البنات عطاونا واحد الدار اللي زوينة، وكنا فرحانين وحنا كنتساراو تما وكنشوفو، وداك الفيرما كلها كانت مدورة بالشبكة والشجر، وحتى المعلمين اللي كانوا كيقريونا جاو لتما، ولكن كانوا كيبقاو في المدينة، كل صباح كيمشي الشيفور ديال المؤسسة باش يجيبوهم، وفي العشية كيردهم الخميسات. كانوا كيتغداو معانا، والديور اللي كانوا مبنيين بالخشب داروهم أقسام فين كنا كنقراو، وكان تما واحد الراجل اللي هو وبناته كانوا مؤمنين، وباهم جرديني هو كيتكلم شوية ديال العربية، وبناته والو، هما ما كيفهموناش وحنا ما كنفهموهمش، كانوا ظريفين بزاف. والناس اللي في داك المنطقة كانوا ما كيفهموش العربية وكانوا قلالين، ولكن نهار السوق كانوا كيدوزو قبالتنا وهما راكبين على الحمير، كنا كنشيروا ليهم وهما كيردوا علينا السلام، ولكن ما كناش كنفهموهم شنو كيقولوا. والطريق الرئيسية جات قبالتنا، وكنا كنشوفوهم غير في نهار السوق، والأراضي اللي دايرين بينا كان كل شيء مغروس بالزرع، وشي بلايس كان غارسين شجر ديال اللوز، وفي ديك الوقت كان في عمري شي 10 سنين، وكان وقت السبعينات. كيظهر لي نفسه مبروك اسم الرب على عمل يده في حياتي. داك الدار ديال البنات اللي سكننا فيها كان فيها واحد البيت صغير ديما مسدود. واحد النهار في البدو من اللي عاد سكننا تما كنا بالراح دا الدار كنلعبو، ومن بعد دخلنا ولقينا داك البيت الصغير محلول وما عرفناش شكون اللي حلو. ايوا دخلنا ليه ولقينا الفراشات صغيرين والالعاب، وبداو الدراري كيتسابقوا على الالعاب وكيفتحوا الماريوات، وانا فتحت واحد الماريو والعينين ديالي شافوا واحد الكتاب صغير ولونه ازرق، وفتحته قريت بالعربيه قدوس قدوس، وسديته بالزربه وخبعته في جيبي، وكنت ما هزيت حتى شي لعبه غير داك الكتاب الصغير، وما وريته حتى لشي واحد، وانا فهمت بين هذاك الكتاب ديال المسيحيين، وفضلت نقراه حتى نكون بوحدي، وكنت كنحس بحالي الا لقيت شي كنز. وبديت كنفكر مع نفسي وكنقول كيفاش ما شافوش هذا الكتاب، وحنا سمعنا بين حيدوا لهم الكتوبه كاملين ومن بعد نقاو كل شيء. الرب كان كيتعامل معايا وانا مازال صغيره، هو امين معانا. كنشكرك يا رب. ايوا خبعت داك الكتاب في الشنطه مع حوايجي حتى مشيت لدارنا فواحد العطله، وتما بديت كنقراه مره مره، وكنعاود نخبعه باش ما يشوفني حتى واحد، وكنت كنحس بين فيه شي حاجه مهمه. ومن اللي كبرت وامنت بالمسيح عاد عرفت بين داك الكتاب الصغير
هو صفر المزامير، وفعلا المزامير كيعجبوني بزاف وتعلمت حاجات كثيرة منهم. إوا دغيا ولفنا في داك المؤسسة، وكانوا جاو واحد الراجل ومراتو من أمريكا باش يخدموا متطوعين، ومراتو تكلفات بالدراري الصغار باش تعلمهم الرسم والأعمال اليدوية، وطلبت مني نعاونها مع الدراري، وأنا قبلت نخدم معها. وزيدون هي كانت عزيزة عليا وأنا عزيزة عليها، وحيت ملي كانت عاد جات بقاو كيقولوا الناس اللي تما بين أنا كنشبه لها وهي كتشبه لي. ودازت واحد المدة طويلة، وملي كانت غادي تمشي بحالها لبلادهم هي وراجلها، بغات تديني معاها لأمريكا. هي من مينيسوتا، ومشات هي وراجلها حتى لعند عائلتي فاس، وطلبت منهم الإذن باش تديني معاها وتقريني وتداويني في بلادها. وبا أمي وافقوا ليهم حيت كنا سبعة بينا ديال الخوت، وأنا كنت اللي مريضة فيهم، وبا بغى باش نعيش حياة أفضل من هذيك. هو كان فقير وما كان عنده حتى شي مشكل باش نمشي معاهم، واخا كان متدين هو بغى مصلحتي. ولكن شي ناس في المؤسسة تعرضوا ليها وما خلاوهاش تديني، حيت قالوا بين غادي تردني نصرانية وداك الشي حرام في الإسلام. ومن اللي منعوني هذه كانت الخطة ديال إبليس، ولكن الخطة ديال الرب قوية، وكل حاجة اللي استعمل إبليس ضدي حولها الرب للخير في حياتي. وفعلا هي ورجلها مشاو وأنا بكيت عليها وهي بكت عليا، كانت سميتها جين، وأنا ما فهمش علاش ما دتنيش معاها، وبديت كنتسنى شي برا من عندها، ولكن ما عمرني توصلت بشي برا منها. وملي كبرت عرفت الحقيقة، شي ناس خبروني بين بعض المسؤولين اللي هما مغاربة منعوا جين باش تديني، وغوتوا عليها وعقدوا الأمور في كل شيء، وقعوا شي حاجات اخرين غير الرب اللي كيعلم بهم. وهي مشات مقلقة وحزينة، وهما حسابهم ربحوا، راني ما غاديش نولي مسيحية يعني نصرانية بالنسبة لهم. ولكن الرب كان كيضحك حيت هو كيعرف المستقبل، وإبليس ما كيعرفش المستقبل. مجد للرب، أنا دابا مسيحية، وما عمر شي واحد تكلم لي على المسيح في الأول أو قريت شي كتاب مقدس، والو، غير شي صحاباتي صلوا من أجلي بزاف بلا ما نعرفهم. الرب يبارك فيهم. ومن بعد السيد المسيح جاء وتكلم معايا في الحلم وآمنت به، وصافي، ما كاين ما سهل من هاد الشي. هادي نعمة وهدية من يد الرب، وهي باب مفتوحة لكل واحد اللي في العالم، باش باب النجاة والخلاص، واللي قبل باش ينجى ويعترف بذنوبه للرب ويتوب ويطلب دم المسيح باش يتغسلوا له ذنوبه، ما غاديش يبقى تحت الحكم، يعني تحت الدينونة. وكل شيء كيعرف بين المسيح هو اللي غادي يجي باش يدين العالم في آخر الدنيا. لك المجد والكرامة يا يسوع. ومن اللي كملت 15 عام في عمري خرجت من داك المؤسسة، حيث كان هذاك هو القانون، اللي وصل 15 عام في عمره يمشي يكمل القراية في داره باش يعطيو فرصة للدراري اخرين صغار باش يقراو تما، حيت ما كانش البلايص بزاف. ومورا داك العام اللي خرجت فيه انا، جات الملكة ديال الانجليز ايسابيل للمغرب باش تزور داك المؤسسة اللي كنت فيها في خارج مدينة الخميسات. وفعلا جات لداك المؤسسة باش تزور الدراري اللي مراد، وداز كل شي مزيان، وبينوها في التلفازة وفي الخبار. وانا واخا ما حضرش عاودوا لي شي دراري اللي حضروا، حيت واخا خرجت من تما، كنا من الصيف للصيف كنمشي وندوزوا العطلة تما مع الدراري اللي سمحوا لهم، اللي سمحوا فيهم والديهم تما. وتقريبا كل الدراري اللي كيخرجوا من تما
في الصيف كيعلمونا باش نمشي وندوزو العطله مع داك الدراري اللي ما عندهمش والديهم، وهكا كنتونسو مع بعضنا وما كنسخاوش نتفارقوا مع بعضنا. واخا يا خوتي دابا انا غادي نوقف، تلاقاو ان شاء الله باش نزيدو نسمعوا على القصة ديال الحياة ديالي والشهادة ديال الحياة ديالي مرة اخرى، ونشوفكم المرة الجايه.

لما شفت المنام وإجاني يطبطب علي كنت داخلة في اكتئاب عميق وكنت بحاول أخلص أيامها من حياتي. فهو إجاني وكان جنبي في المواقف الصعبة كتير. أيامها ما كنتش فاهمة هو بيزورني ليش أو عايز مني شو. فلغاية ما كبرت الموضوع أخذ سنين لغاية ما وصلت في مرة كان عمري 34 سنة 35 يعني من عمر 15 ل 35 هو بيكرر زياراته كل ما داقت فيني الدنيا. على 35 كنت جنب كنيسة كنت ساكنة هناك فكان في شخص من الأشخاص عايزني أترجم له في الكنيسة فدخلت أترجم فهناك قابلته هناك عرفته. أنا قابلته قبل كده بس هناك عرفته عرفت إنه ما كانوش يقولوا لي الحقيقة عن المسيح. ما كنتش أعرف ما كانش حد يقول لي المسيح إيش بيعمل بالضبط أو المسيحية تدعو إلى إيش. لغاية ما هناك عرفت واخدت الكتاب ودورت ولما قريت الكتاب وقريت الكتاب المقدس وشفت الآيات عرفت إنه هذا كلام من الرب هذا كلام يليق للرب. ما ينفعش يكون الرب غير هيك. الرب محب وعايز ينشر محبة بس في مملكة مش ماخدها الشيطان حاليا فهي حرب روحية. بس لو تخيلت هيك للحظة لو إنه الكل ملتزم بهذه التعاليم اللي موجودة بالكتاب قديش عالمنا حيكون حلو قديش الدنيا حتكون بخير والمجاعة والحروب اللي هربنا منها مش حتكون موجودة تاني. بعد الإيمان شو تغير فيها كلينا كامرأة شرقية جاية من مجتمع متدين خلينا نقول مجتمع الست ما بتنحبش حب غير مشروط. هي لازم في عائلتها تجتهد ترضي أمها وأبوها تعمل تكون الأولى بالمدرسة. مع ربنا لازم في عبادات كتير لازم تعملها لبس معين لازم تعمله عشان تنحب عشان تنقبل. وبعدين لما ترتبط لازم تكون كمان بترضي الطرف الآخر عشان ما تلعنهاش الملائكة فخلينا نقول أو تكون مقبولة. فانصدمت لما لقيت أنه الرب حبيبني بحب غير مشروط لما عرفته لمجرد أنه أنا بنته. أنا مش لازم أكون بمظهر معين مش لازم أعمل حاجة معينة. هو حبيبني هو مناديني بنته بدون ما أعمل حاجة بدون ما أدي شيء. وأنا زي أي حدا يعني زي أخويا الرجل عنده بالضبط. إحنا الاثنين أولاده ما فيش فرق أبدا. فأنا إلي كرامتي إلي مكانتي كبنت الرب وهذه المكانة والحب الغير مشروط أنا شيء غير ما تعودتش عليه. شيء داني قبول بدل ما أنا دايما بحاول أسعى أرضي الكل وحاسة إن ضاعت هويتي في الموضوع. كان كل اللي عليا بس إنه أنا أقوي علاقتي مع ربنا أشوف نفسي بعيون تانية بالعيون اللي هو شايفني فيها. ففرقت في حياتي جامد صرت أحب نفسي أكتر صار عندي ثقة بنفسي أكتر. فما يفرقش معايا كبيرة صغيرة شكلي كيف هو أنا محبوبة أنا مقبولة وهذا بالنسبة لي كان كافي. أنا حابة أوجه موضوعي أو رسالتي للستات التانيين يعني. أنا عارفة أنا كنت مكانكو أنا عارفة الموضوع قديش صعب وأنا عارفة قديش القيود اللي مفروضة عليكم. أنا بعرف قديش أنت بتحاولي قديش أنت بتركضي خايفة من العقاب الآخرة خايفة من العقاب اللي بعد الموت خايفة تخسري خايفة إنه المجتمع ينظر لك بطريقة صعبة خايفة. فما فيش حل لهذه المواضيع كلها ما فيش راحة ما فيش سلام نفسي. مش هتعرفي قيمة نفسك انت مش شايفة قيمة نفسك. قيمة نفسك عم بتضيع وانت عم بتحاولي ترضي الناس وترضي الرب اللي انت شايفتيه انه هو إلهك لغاية ما تعرفي يسوع. يوم ما تعرفيه وصلتي للسلام النفسي وعرفتي المحبة امتليتي محبة حتنشري محبة هينعكس هذا عليك وعلى سلوكياتك. الغضب اليأس اللي خلينا نقول الإحباط المستمر الملازم للمرأة الشرقية هذا حيختفي. الملازم لأي مرأة بتشوف إنه أكتر حاجة فيها ملفتة للنظر هو جسدها. أنا بقول اقري الكتاب المقدس اعرفي يسوع عشان تعرف إنه أنت كمان شبه يعني لما خلقنا الرب خلقنا على شبهه من ذكر وأنثى فأنت كمان مثله. وقديش أنت بنته قديش أنت غالية قديش دموعك غالية. هذا الكلام مش هتعرفيه إلا ما تعرفي يسوع.

0: ساره دابا بنتي غتكوني جمعتي بزاف ديال الفلوس ياك.
1: اها ماما علاش؟
0: ايوا بغيت غير نعرف شنو غديري بداك الفلوس كاملين.
1: والو الصراحه كيقول واحد المثل القرش الابيض نهار الكحل، داكشي علاش مخبياهم.
0: انا كان كيسحاب لي باغا غير تبدا شي مشروع او لا شي حاجه بحال هكا، حيت بنتي راه ما عندها حتى معنى تبقاي كتجمعي في الفلوس غير هكا. وزيدون هاد المثل راه ماشي زوين، حيت اولا كتفايلي على راسك باللي غيكون في حياتك واحد النهار كحل، وهادشي ماشي زوين، وما كتثقيش باللي الله غيكون معاك بحال هاد الاوقات. شوفي يا بنتي راه ماشي عيب نخبيو واحد شويه ديال الفلوس باش نحققو بها شي حاجه، ولكن باش نجمعو الفلوس حيت خايفين من المستقبل او لا شنو اللي غادي يجي ونتنبؤوا باللي غتكون شي مصيبه وغنحتاجو فيها الفلوس، هنا انا ما متفقاش معاك يا بنتي. املنا ديما خاصو يكون في يسوع، اما الفلوس هي غير مجرد وسيله وصافي. الله هو معانا بنتي وهو اللي كيرزقنا، واللي عندنا الفلوس خاصنا نتباركوا بهم وفي نفس الوقت نباركوا بهم الناس.
1: لكن ماما الا جات شي مرضى على غفله وحنا ما جامعين والو، ما لقى منين ديباني راسي؟
0: ابنتي تيقي في يسوع هو اللي غيعاوننا، وهو اللي كيعاوننا في كاع الاوقات اللي كيرزقنا فيها، وقادر باش يعاوننا في الاوقات كامله. خاصنا غير نامنوا ونصدقوا، وما خصناش نحطوا الثقه ديالنا في شويه ديال الفلوس اللي انتي مخبياهم في البنكه. الثقه ديالك بنتي راه خصها تكون في يسوع.
1: انا متفقه معاك ماما، راه الكتاب المقدس فيه هادشي اللي قلتي. انا غير ما كنتش واعيه بالخطوره ديال الامر، ولكن انتي دابا وضحتي ليا وفتحتي ليا عيني على بزاف د الحوايج ما كنتش راده ليهم البال. عرفتي شنو ماما؟ خاصنا نديرو وقت باش نصليو. بغيت ربي يبين ليا اشنو خاصني ندير بهاد الفلوس اللي جمعت.
0: ايوا غير شوفي حتى لليل وغادي نشاركو مع باباك وخوتك من اللي يجيو باش حتى هما يستافدو من هاد التجربه اللي انتي دزتي فيها دابا، وديك الساعه نصليو مجموعين.
2: ومن بعد سيمانه واحد الجلسه عائليه.
1: عرفتو بغيت نشارك معاكم شي حاجه كنا صلينا ليها هادي سيمانه وربي جاوبني عليها بزربه.
0: ياك ما على الفلوس.
1: بلاتي يا ماما انا غادي نقول لك، صاحبتي سلمى ياك عرفتيها عرفتني على واحد الناس مؤمنين، الخدمه ديالهم هي اعمال الرحمه، وهما منين كانوا كيهضروا وقلت ليهم باللي تانا كيعجبني الاعمال الاجتماعيه، وبداو كيهضروا ليا باللي هما دابا خدامين مع شي عائلات في الجبال، هما فقراء بزاف، وبداو كيشرحوا لي المعاناه ديال دوك الناس. وبديت كنسمع في نفس الوقت واحد الصوت في الداخل ديالي كيقول ليا انت قادره تعاونيهم. كنت متردده باش نقولها ليهم في الاول، لكن منين رجعت للخدمه بقيت كنفكر في دوك الناس اللي في الجبال النهار كله وانا كنصلي، وعيطت لصحابي جداد وقلت لهم باللي بغيت نعاون، وهما كانوا فرحانين بزاف حيت غادي نكون معاهم وغادي نعاونهم.
3: امين بنتي. دابا هاد الصوره انا كنشوفها جواب للنقاش اللي كان داز بينك وبين ماماك السيمانه اللي فاتت، حيت دوك الناس ما عندهمش حساب في البنك فين يخبيو فلوسهم تحسبا للمستقبل، كيعيشوا كل نهار بنهارو وكيحطوا المستقبل في يد الله. واش الله كيتخلى عليهم؟ طبعا لا، الله كيستعملكم نتوما باش يرزقهم هما، حتى الا نتوما تهونتوا ما بغيتوش تمشيو في الاراده ديالو غيحيد لكم هاد الدور ويعطيه لاشخاص اخرين.
0: انا فرحانه بنتي حيت كنشوف باللي منين

0: نطلبوا التدخل ديال الله في حياتنا كيستجب لينا. حتى انا الجواب ديالو كان واضح. وحاجه اخرى اللي مفرحاني هي انني ماشي غنكون غير كنتبرع بالفلوس، ولكن غنولي عضوه معاهم وغتكون عندي فرصه باش نتلاقى دوك الناس.
1: خاصنا نصليو باش ربي يعطيك الحكمه والمحبه اللي تبان الثمار ديال المسيح فيك.
0: امين بابا.
2: تقدري تتصلي بينا او تصيفطي ميساج في الواتساب على الرقم ديالنا اللي هو 06-01-96-59-57 06-01-96-59-57. كانت معاكي نجوى في برنامج عيش نهار تسمع الاخبار.

0: ذول من الناس، رجل أوجاعا ومختبر الحزن، لكن أحزاننا حملها وأوجاعنا تحملها، مجروح لأجل معاصينا ومسحوق لأجل آثامنا. تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقيل الأحمال وأنا أريحكم.
1: هذا كلام المسيح اللي عمره ما كذب، كلام اللي عمره ما غلط ولا عمره سب. شكون كيف تواضع، شكون قد وحب، يعرف مليح شمعنتها تعب، يعرف القهر اللي تحرق في القلب.

0: راديو موجزة ما تمشيش في طريق بوحدك.
1: مرحبا بكم ونخليكم على ليلى في برنامج أنا حيرة على راديو معجزة.

0: سيدتي احنا معكم في حلقة جديدة من برنامج انا حيرة على راديو معجزة. اليوم رسالتنا في هذه الحلقة هي انا ماشي ضحية، انا حياة، انا المرأة ماشي ضحية ديال الاغتصاب، ماشي ضحية ديال العنف، ماشي ضحية ديال القمع، انا مرأة، انا عندي قيمة، انا حياة. اليوم معنا رجاء، مرحبا بك رجاء.
1: شكرا ليلى.
0: هضري لنا رجاء على النساء اللي سنوا التاريخ من الكتاب المقدس.
1: من الكتاب المقدس كاين بزاف ديال النساء اللي كان عندهم دور كبير في يعني على مر التاريخ، سواء في العهد القديم سواء في العهد الجديد، ومن بينهم نذكروا إستر، اللي واحد المرأة اللي ناضلات من اجل الشعب ديالها، اللي ممكن نقولوا انها عرضت نفسها للخطر من اجل الشعب ديالها وكانت واثقة في الله اللي كتعبد. ممكن نهضروا على مريم المجدلية اللي شفاها يسوع من يعني من خرج منها الأرواح الشريرة وتبعاته وعطات حياتها ليه، وكانت يعني كتجول في الأرض وكت يعني كتهضر باسم يسوع للناس. ممكن نهضروا على المرأة السامرية اللي يعني كان عندها حياة فيها بزاف ديال الأزواج، كانت كتعيش حياة ماشي زوينة، لكن المسيح جات لعندها ومن خلالها جاو بزاف ديال الناس من سامرة، وكانت كتجري وكتهتف باسم يسوع اللي عود لها أو قال لها مقتطف على حياتها. كاينة مريم أم يسوع اللي الله اختارها وباركها أنها تحبل بالبار والقدوس. فهادو كلهم نساء، وكاين يعني مزيد من النساء، ولكن هادو يعني أبرز الشخصيات اللي ذكرهم الكتاب المقدس واللي كان عندهم دور كبير في الرسالة ديال الخلاص.
0: رجاء، واش كل وحدة كل مرأة قادرة تصنع تاريخ ديال حياتها؟ إلا قادرة كيفاش؟
1: أكيد أن كل مرأة يعني قادرة تصنع تاريخ ديال حياتها، أو بالأحرى أنها تكتب الحياة ديالها كيف ما بغات، لأن هي صاحبة القرار، هي اللي ممكن تغير المجرى ديال حياتها. إلا كان شي حوايج ما كيعجبوهاش في حياتها ممكن تغيرهم، ممكن تعيش حياتها بطريقة اللي هي بغات، لأن الله أعطانا الحرية، أعطانا الاختيار، أعطانا الفرح والسلام معه. فأي امرأة قادرة تكتب يعني شنو بغات هي تعيش، لكن المهم هي أن كل شيء يكون في ظل ديال يعني العبادة والظل ديال الصلاة وال يعني
0: رعاية الله،
1: رعاية ديال الله.
0: يعني المرأة تقدر تغير من حياتها، تقدر
1: أكيد ممكن يعني واخا تدوز من مشاكل أو صعوبات، ممكن لها يعني بقرار واحد، بخطوة واحدة، ممكن لها تغير هذوك الأشياء.
0: هنا اليوم بغينا نهضروا على أن المرأة اللي دازت من ماضي صعيب، اللي دازت من مشاكل، اللي دازت من إحباطات، من ضيقات، يعني طاحت وناضت وبغات نوض نوضة واحدة، بغات تصنع التغيير في حياتها، كيفاش؟
1: شتي نقول لك، القرار ديال أنها بغات تصنع تغيير في حياتها هو أول خطوة ممكن تاخذها أي امرأة، لأن من مراها مباشرة كيجي الاجتهاد، كيجي يعني الإنسان يتوجه لله ويطلب منه المعونة، لأن صعب علينا نغير من حياتنا بوحدنا. لكن من كنكونوا يعني مغطيين بالرعاية ديال الله ومحمين به، ممكن أننا نوصلوا كاع لذوك الأهداف اللي احنا حاطين في حياتنا بطريقة سليمة 100% وطريقة صحيحة. فالخطوة الأولى كاينة هي اتخاذ القرار. ثانيا كيجي أن الإنسان يمشي يطلب من الله المعونة ويجتهد ويخدم على راسه باش يبني شخصيته، يتخذ قرارات يعني حاسمة في الحوايج اللي باغي يغيرهم وما باغيش يعاود يرجع ليهم. إلا كانت خطية يتوب عليها، إلا كان يعني قرار في شي زعما في أي حاجة غيتاخده وغيخدم عليه. فكل امرأة قادرة أنها تغير من حياتها، والخطوة الأولى هي اتخاذ القرار.
0: في هذا الموضوع هذا كنشوفوا أن ثقة في النفس، ثقة في النفس مهمة لكل مرأة، مهم أنها تكون ثقة في راسها، لكن للأسف المجتمع رجع يعني المرأة ما تربتش على أنها تثق في راسها، ما تربتش أنها يكون عندها ثقة في شنو في الله وفي فيها هي، يعني كيفاش كتهضر في أفكارها، يعني ديما كتلقيها مترددة، ديما كتلقيها حايرة.
1: أكيد، لأنه المجتمع اللي كان نعيشه فيه للأسف ما كيحطم الناس أكثر من المرأة. ما كيشجعهم خصوصا المرأة. فأنا اللي نبغي نقول يعني لكل امرأة أنها تثق في نفسها، لأنه الله كيثق فينا، والله إذا كان الله كيثق فينا فماشي مهم من الناس الأخرين يثقوا فينا، تثق هي في نفسها، تثق في الله أنه قادر يقودها ويعاونها، يعني إلا خدات شي قرار ما تراجعش عليه بسبب الآراء ديال الناس، لأن الانتقادات يعني دائما كاينة، وكنشوفوا أن يعني شخصيات ناجحة في يعني في المجتمع كيتعرضوا دائما للانتقاد، والانتقاد ماشي دائما كيكون بناء، يعني كاين انتقاد اللي ما كيكونش في محله، فما يمكنش أن السيدة تفقد الثقة ديالها في راسها بسبب يعني المجتمع بحال هكا.
0: رجاء، كي قلت في الأول ديال الحلقة أنا ماشي ضحية، أنا حياة، هذا عنوان الحلقة ديال اليوم. علاش أنا فعلا ماشي ضحية، وعلاش كل امرأة هي فيها حياة، علاش كل امرأة هي ماشي ضحية، هي ماشي ضحية الاغتصاب اللي تغتصبات، العنف اللي تعنفات به، القمع، علاش هي ماشي ضحية، ولكن هي وخدت من داك شيء. المسيح كيعطينا حياة جديدة. شرحي لنا أكثر على الموضوع رجاء.
1: اللي نقدر نقول لك على يعني كجواب على السؤال ديالك، المسيح عطانا حياة جديدة. فرغم الصعوبات اللي كندوزو منهم، رغم المعاناة اللي كنعانيهم، فيه هو كنلقاو الحياة، يعني هو حي وعاطين وعايش فينا، فاحنا فينا الحياة، ما يمكنش نكونوا يعني بسبب تجربة خايبة ان يعني الروح ديالنا تكون تموت او لا تكون ميتة، بالعكس احنا سيدات اللي كيستمعوا لنا كلهم ماشي ضحايا، هما فيهم الحياة، هما مميزات، يقدروا يتاخذوا كيف ما قلنا الخطوة انهم يبدلوا من التجارب اللي عاشوها، يبدلوا من الحياة ديالهم الا كان كيبان لهم بانهم ما عايشينهاش كيف ما هما كانوا كيتوقعوا او لا كيف ما هما باغيين. وهذا يعني باش نتوصلوا لهذا الشيء، الحل البسيط الا وهو اننا نسمعوا الكلمه ديال الله، ما نسمعوش للمجتمع، نقراو الكلمه ديال الله، ما نتسوقوش يعني الناس اشنو كيقولوا لنا، وفي حاله الا بغينا نتخذوا شي خطوه نتشاوروا مع الله، ونتشاوروا مع الناس اللي كيبغيونا واللي كيشجعونا واللي دايري يعني في الكنيسه ديالنا اللي باغينا نزيدوا لقدام، ما نتشاوروش مع الناس اللي باغين يهرسونا ويحبطونا، لان هادوك مجرد افكار يعني كيجي بها ابليس من خلال ناس من المجتمع ديالنا باش يهرسنا. لكن احنا كاملين كنامنوا ان يسوع عطانا السلطان باش نوقفوا ضد كل هاد الافكار السلبيه، ون يعني ونحولوها يعني نحولوها بطريقه ايجابيه في الحياه ديالنا.
0: اكيد هو المسيح كتنطبق مع واحد القولة معروفة بزاف اللي هي اللي فات مات. فالمسيح بصح كيقول كل الأشياء العتيقة قد مضت، وكيعطينا حياة جديدة، وبصح هذا امتياز اللي عندنا من المسيح، كيعطينا حرية وكيعطينا حياة جديدة. شكرا رجاء، شكرا على الحضور ديالك معنا، شكرا على الأجوبة ديالك. مستمعتنا كي قلنا لكم السمية ديال الحلقة، العنوان ديال الحلقة هو أنا ماشي ضحية أنا حياة، أنت مستمعاتي ماشي ضحية، أنت حياة، فيك حياة، المسيح عطاك حرية، المسيح كيبغيك، واللي فات مات، هذه أهم حاجة، اللي فات مات. ومستمعاتنا نقول لكم كل واحدة فيكم قادرة تصنع تاريخ حياتها، قادرة تبدل من حياتها، قادرة تبدأ حياة جديدة، صفحة جديدة مع المسيح. ونقول لكم الحلقة ديال اليوم سالات، نتلقاو في حلقة جديدة من برنامج أنا حيرة على راديو معجزة.

0: Radio Magiza ne si ușiș trec poate.
1: مستمعتنا كنرحب بك على راديو معجزة، معك سامية في برنامج أنا وكوزينتي. مستمعتنا كنرحب بك في الحلقة ديال اليوم من برنامج أنا وكوزينتي، وكنرحب بكل المستمعات اللي التحقوا بنا لأول مرة على راديو معجزة في هذا البرنامج. كنرحب بكم وكنقدم لكم برنامج أنا وكوزينتي اللي فيه كنقدموا وصفات ديال المالح وديال الحلو. الوصفة ديال اليوم هي كريم كراميل. باش نوجدوا هذا الكريم غادي نحتاجوا نص لترو ديال الحليب، 4 ديال المعالق كبار ديال السكر، ساشي ديال السكر فاني اللي هو 7 غرام، 3 ديال البيضات و 2 صفر ديال البيض. هذه المقادير ديال الكريم. باش نوجدوا الكراميل غادي نحتاجوا 100 غرام ديال السكر. في الاول نوجدوا الكراميل. باش نوجدوه ناخذوا كاسرونه نديروا فيها 100 غرام ديال السكر ونديروه فوق عافيه مهيله. كنأكد هنايا العافيه خاصها تكون مهيله، حيت الا درنا عافيه مجهده الكراميل يقدر يتحرق لينا. فنديروا السكر في الكاسرونه ونخليوه حتى يتعسل مزيان، وفي هذا الوقت اللي يكون السكر كيطيب خاصنا نكملو كنحركو، حيت الا ما حركناش يقدر يلصق لينا. الوقت اللي وجد لينا فيه الكراميل ناخذو ليمول الصغار اللي غادي نديرو فيهم الكريم ديالنا ونحطو معلقه كبيره من الكراميل في كل مول. من بعد نديرو الحليب يغلى، نزيدو عليه السكر، السكر الفاني، ونخلطو كل شيء مزيان ونخليو هذا الخليط حتى كيبرد. ناخذوا اناء ديال الزاج اللي يقدر يدخل لنا الفران، نديروا فيه الماء ونحطوه على جنب. من بعد ناخذوا اناء اللي نقدروا نخلطوا فيه، نديروا فيه 3 ديال البيضات، 2 ديال الصفر ديال البيض، ونزيدوا عليه الحليب. نحركوا كل شيء مزيان وناخذوا ليمول اللي حطينا فيهم هذا الكراميل في الاول ونديروا فيهم هذا الخليط ديال البيض اللي وجدنا. هاد ليمول اللي فيهم الخليط اللي وجدنا كنحطوهم في كما قلنا في الطاوه اللي تقدر تدخل الفران اللي فيها الماء سخون. هاد الطاوه هادي هي كتحافظ لنا على الطريقه اللي كطيب بها الكريم وما كتجيش ناشفه. فكنحطوا ليمول ديالنا في وسط المول اللي كيدخل الفران واللي فيه الماء، وكندخلوا كل شيء الفران يكون سخون على درجه حراره 180. كنخليو الكريم ديالنا طيب لمده 40 دقيقه. وباش نتاكدوا من ان الكريم ديالنا طابت مزيان ناخذوا موس ولا ممكن كيودون ولا اي حاجه عندنا في الكوزينه قريبه كنديروها في الداخل ديال الكريم. الا طلعنا الموس ناشف معنيتها الكريم طابت، ولكن الا كان شويه باقي فيه شويه ديال الكريم ولا شويه فازك كنعرفوا ان الكريم ما طابتش وكنعاودوا نرجعوها باش تطيب. من بعد ما كطيب الكريم كنجبدوها من ليمول فين حطيناها وكنقلبوها في طبسيل وكنقدموها بارده. نتمنى مستمعتنا تكون هذه الوصفه عجباتك. موعدنا غدا مع وصفه جديده في حلقه جديده من برنامج انا وكوزينتي.
0: راديو معجزه ما تمشيش في طريق بوحدك.
2: هنا إذاعة الأخبار المفرحة من بريطانيا.
3: إيميل أروبا أخبار مفرحة .com. لادريس مخ على الإنترنت إذا كانت www أخبار مفرحة .com. akashbarmufriha.com.
4: Esta es Radio Vida, transmitiendo desde el campo de Gibraltar. Para cualquier duda, estamos a tu disposición por móvil, texto o WhatsApp. Nuestro número es 619-25-45-25.

انا فتيحه، سميتي فتيحه. ايوا كان نشكر الرب على هذا النهار وعلى الفرصه اللي عطانا باش نتلاقاو مره اخرى في هذه الشهاده، وكان نطلب من الرب باش تلمسكم وباش تباركوا بها، وكان زيدوا، وكان شكر الرب على اللي كتسمعوا هذه الشهاده، والرب يبارككم. كنشكر رب المجد يسوع المسيح اللي استخدمني باش نكتب هذه القصه الحقيقيه اللي انا شاهده عليها، وباش يتذكر الايمان والمجهود اللي داروا ولاد الله من قبل في ذاك البلاصه باش يخدموا ويبشروا النفوس بالحق والخلاص اللي في يسوع المسيح. والرب ما عمره كينسى المجهود والصلاه والايمان ديال ولاده، كما مكتوب في عبرانيين 10:6، وديما من بعد كل خدمة والمجهود كتكون الغلة، والعمل بالإيمان ما عمره ما كيضيع. وكنشجعكم يا خوتي باش كل شيء اللي كتديروه ديروه بقلب نقي ومتواضع وبلا مقابل. كلام الرب كيقول خديتو مجانا عطيو مجانا، وإلهنا عنده تعويض لنا السماء وبركة لنا في الأرض. مجدا للرب. وبغيت نبدأ بالشكر للرب يسوع المسيح اللي عاوني باش نكتب هذا الكتاب اللي هو الشهادة ديالي لكم، وكنشكر إلهي على قيادة روح القدس اللي رشدني وعاوني باش تكون عندي القوة والشجاعة باش نكتب. وديما حنا كنتعلمو ومازال كنزيدو نتعلمو من الشهادات اللي كنسمعو واللي كنقراو، والشهادات هما غلاس ديال الروح القدس. وعلى داك الشيء انا كنتشجع ملي كنسمع الشهادات ديال ولاد الرب، وانا فرحت وتمتعت بزاف باش نكتب هذا الكتاب. وفي كل مره كنقبض القلم في يدي وكنبغي نكتب كنصلي وكنطلب المساعده ديال الروح القدس. وقبل ما نبداو اي خدمه ديما خصنا نطلبوا ارشاد الروح القدس. وكنشكر الرب عاود على الخوت اللي شجعوني وصلاو من اجلي باش نكتب، اللي هما الراعي ديالي ماريو ومراتو راكيل وبناتي وماركوس ومراتو سارة وخوت وحدين اخرين. الرب يبارك فيهم كاملين. وكنشكر الرب يسوع على الغلة اللي شفت في حياتي اللي هما سعود ديال النفوس من عائلتي ومن صحاباتي اللي آمنوا وقبلوا الخلاص، هم الآن مؤمنين بالرب يسوع المسيح. ولكن شي 4 آخرين كانوا آمنوا بالرب ومن بعد رجعوا على الطريق وبعدوا على المسيح، ولكن هما في يد الرب، هو قادر يقلب عليهم ويردهم ليه بحال الخروف اللي تلف. والراعي الصالح خلى كل خيره في الخرى ومشى يقلب على الخروف الصغير حتى لقاه وهزو وردو مع الخيرة في الاخرين. كيعجبني هذا المثل اللي في الانجيل اللي هو كلام الرب اللي كانت قواه به، وكل مثل اللي فيه كانت متعو كنتعلمو منها وكتنفعنا في حياتنا. والمسيح تكلم معنا بزاف ديال المثل باش حنا نفهمو بسهوله. كنشكرك يا رب على طريقتك اللي متواضعة اللي كنتي كتتكلم معنا بها باش نقدروا نفهموا كلامك. وكنشكرك يا إلهي اللي عاونتيني وكان باركك وكان بارك في كل واحد اللي قرأ أو سمع هاد الشهادة باسم الرب يسوع المسيح. وكل هاد الشي المجد الرب يسوع المسيح. آمين.

0: أنا اسمي غيث، أنا سوري، قيم حاليا في أوروبا ومؤمن بالمسيح من قرابة 7 سنوات. السؤال اللي دائما بنطرح إنه لماذا المسيح، أو ليش اخترت المسيح لحتى أكون عم أتبعه بحياتي بكل المبادئ كل القواعد اللي هو قالها. إنه المسيح ببساطة قدم لي خط سير حياة، قدم لي مبادئ وقوانين تحترمني، تحترم إنسانيتي وتحترم الناس الثانيين، هذا على الصعيد البشري، لأنه هو ساعدني بأنه تكون علاقاتي مع الناس مبنية بشكل صحيح التعاليم اللي هو قاله. وعلى الصعيد الروحي المسيح هو اللي قدم لي كل شيء روحي، كل دعم روحي، الغذاء الروحي الحقيقي لقيته بالمسيح وبالكتاب المقدس وبالإنجيل. فوق نكون عم نقرأ فيه للإنجيل مثلا عن المسيح نشعر أنه هو كتاب حي، كتاب حقيقي بيحكي عن كل الأوجاع نحن بنمر فيها، عن التجربة الإنسانية حقيقة ما حدا قدر وصفها قد ما وصف المسيح، لأنه ببساطة هو الله اللي بيعرف الشيء اللي هو صنعه كتير منيح، هو اللي بيعرف كيف يصلح الإنسان بعد ما سقط من جنة عدن. في كتير تغييرات اجت على حياتي من بعد ما أنا تبعت المسيح وردت أني يكون تابع لإله. هاي التغييرات يعني فيني بلش بأكبر وأهم شيء حسيت فيه مباشرة، هو فيني سميه السلام الداخلي. السلام الداخلي اللي هو أنا بعرف حالي أنا مين بالمسيح، بعرف حالي شو هو الخط اللي أنا مشيان عليه، هو خط واضح، الخط اللي رسم لي المسيح، وأنه أنا الوقت كله بين إيدين أمينة، لأن المسيح قال بأنه هو يرعاني، الله يرعاني والله ناقشني على كف إيدي وحاميني بكل خطوة. نحن كسوريين مرينا بألام كتير كبيرة جراء الهجرة والحرب والنزوح. في سوريين كتير يعني عدوا 5 أو 6 بلدان بظروف خطرة لحتى وصلوا لمكان ممكن يبلشوا في حياة جديدة من بعد وقت طويل من الحرب. فالمسيح هو اللي كان عاطينا الأمان، هو اللي كان حامينا بفترة طويلة كتير، حاميني أنا شخصياً بفترة طويلة كتير، ولي خبرات كتيرة مع هالموضوع هذا. الشيء اللي بحب أقوله لكل حدا يكون عم يسمعنا إنه الحياة كتير قصيرة، وقت كتير ما في لحتى نحن نكون عم نصلح علاقتنا مع الله مع الآخرين، لأنه هي علاقة صايرة أفقية مع الآخرين، علاقة رأسية مع الله. فما بعتقد في حدا تاني غير المسيح قادر أنه هو يصلح علاقتنا مع الله، قادر أنه هو يخلينا التواصل مباشر معه من بعد في علاقة انكسرت بيناتنا. هو الوحيد اللي قادر يصلحنا علاقتنا مع أخونا الإنسان على هاي الأرض، لأنه هو خلقنا كلياتنا كوحدة واحدة، خلانا نكون كلياتنا كخليقة لأله، نحن مشتركين بالهوية الإنسانية. والمسيح أكد بكثير من المواضيع بأنه هويتك كإنسان هي محفوظة عند الله قبل ما تكون هوية دينية. فأنا بصلي لكل حدا هو عم يسمعني هلا بأنه فعلا تتخذ قرار حسب صح بأنه ترجع تبني علاقة انكسرت مع خالقك، مع مصدر الحياة، وحتى تستمتع بالحياة هلا وبالحياة الأبدية في الوقت اللاحق.
1: Estamos en Radio Vida en el 95.1 y acabas de escuchar un programa en árabe. Retomamos ahora nuestro programa en castellano. Estamos en Radio Vida y estamos transmitiendo desde el campo de Gibraltar. Para cualquier duda o consulta, estamos a tu disposición en el teléfono móvil 619-2545-25. Envíanos un mensaje o un WhatsApp.